0: والله هاتوا وطن فوق عليها قا أردت وتاشلي
1: جات
0: لتاك سوفيني رامي كان إن شاء الله فلتري يا دينتينا كان لنا شات الجبع والله شات بركوي